Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى فقد فاز من اتقاه Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Dari kisah-kisah para nabi, kisah para rasul, dan kisah orang-orang saleh, pasti ada ibrah yang bisa kita ambil.

الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد مؤترف بصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما وقالت

عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأول وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ورضى اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين.

0: منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم عليك باليهود المحتلين الغاصبين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ودمرهم تدميرا يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

استووا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. إله ربي أنت الأكبر. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عمر في الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور المسلمين. أصلي فرض الجمعة ركعتين. الله أكبر. اللهم صل وسلم وجه وجه. أعوذ بالله.

السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

0: لله الحمد.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة
2: أمين صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا المؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معاصيتك وفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معاصيتك وفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معاصيتك وفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معاصيتك وفضلك عمن سواك اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: يا نبي سلام
3: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.